0: هنا الموت حياة سهلة بس صعب الحياة. حرية كذابة عالم استبدادي.
1: نستقبل ضيوف نستقبل شهداء.
0: منسين الدرة وقصف المعمدان.
1: عبادة جماعية أطفال ونساء.
0: يموت عزيز من يبكي دا شهيد.
1: نصرة نصرة تبقى العزة لله.
0: راجعين يا أقصى وعد.